sache cavalier Dieu tu quoi ber Dieu ce qu'on ber Dieu sentir nous er Mathieu chaque avec être ni mar quoi Dieu sur au chaque le la la kain خصوصا جنك قولونا نقد ان وجه لي لق له سلال شو قريب شكلا كل لاك اخول اتقني مخ كل ديوس ابانا نتقش شي جو كوالا تشك الي قتيو ام تشك الي قكابيلان فين نخشو شو قولونا اتقني مخ كل ديوس انتو شاك وتقش شي جو كوا وكان اتقني مخ كل ديوس وكان اولك تشكو وترو كان اخي نقد سما تشكو اتقاكوا ليش سيله ليش اول ما ليش كابيلا لا بخوي لقاس قيتين Limak ae manakhlik ajo ke pshalash eslak angelet qachoshay chukwa avana natqa kwa Jesus naqatsama chako naqlat atqa kwa qanim la kustanal qanim la rahom saqabin qanat qa kwa chura shakli lok lak kutange natqa kwa naqatsama chako lishkawila liqachol shwana qakhila atqa kwa nakake kona liklishay liqachol lishkawila liqoq liqo qatqanim akwal dios la tekana la tekakwila atqa kwa maqat akhta kwa qachoshay chukwa qokan shaqatqa kwa نقا انت شنجاكو ركيشي ماروسيل قجور ركيلا جوب تسيو متقاكوا ونقا تساماخو جاكو لشكاوي لليش او لقاسقيتين تشخوني لي باركوان لنقا لكتاش او لبتقاكوا ونقا تشاكو لا تتقاكوا ماك اتش اخلات ونقا كيجو قي تشخوني لتقاكوا وكان اتقاني مخبو الديوس ركين تشخوني لي باركوان لاسيو مدلاك يوم تشو قي اتقاكوا وتنقاك أخكوي لشكاوي لار لروق لروق لخنخون قدقاكوا رنقا نخكوي لخنخون نشتاشق إيسالات أنخيل أدقاكوا وانتيو شاكوي أدقاني مخكو الديوس خوكاين شاكلين أولاك شاكوا أدقاكوا وتخوكاين إشسي لقاج أول نقاك إي وانتيو شاكوي ريك إنشي شكوني لدقاكوا آنا إنقا تساما شاكو ساشك أبا لقاكوا أخيسو كريستو خوكاين تشاق وكان احكي جو قغشتي خونيكي اللي لقلق تيخري لسانتس ميسيونس أتقى ديوس أتقى جوكوا نقا نيماكو نقا لقونياكو ونقا تيوشيلان القيلي سيورا باس جوسا ميسيون أتقى كوا خيسوس لا أتقى خون شقاكوا تينقا ونقا لقلا تسلوم تاقل ريش تقلوب عنكي لجيال جاكويش ساش جوام لقواتي مال ريك انتيوشينكو تارابال شقق أم تشقق ريك إنا بلشش قرتسيش جو أمي بشيكام سيك ساك أبا وشيك سانتو سالا إغليس تينق أوش كابلان كيل خون إغليس جو خسا ميسيونك تخوني ليك تيش بيرسي لي كوموني لو كينك ساك شتقول تيش كول بالي بشيش خونيل تي كواتسوك ريك إنا بشيش خونيل تي شيني كيري سيش جو أمي لقاختي أنا أخشاش كوش بروفيت أنا أخشي كوتون كلاني مخكوا لكوا بهيوم لتاشي تشيك بالي بشيش كول بالي بلينك ما أولشي نخطو آكوك إن أتسانتي الموسيق إخ تاك إتشاقة تشاشي نالي رشق أش بالي رولي ما أصلا لخوال نشبو رولي شتيو أم ليامك إلتا نميد وتيك إتشاق ساقة تيو أم لتيكي لال لتشابي لال ليوش لوق إنغو لتوقتو كيلو سلال شوقري بشيش خوني لهم أتش ديوس لي راهوك تين قواج شاب بليب تش كل بليب رو لقنا هيل تقوج لتسو لتقع لينك سيقي رنقا نقط قاش مويب على قيب تش خوني لب لكوين غلي إشق تش خوني لينك تساما تشاكوس أشك أواليش تساماهم قلق لخنا سانتا ماري روساريو هو كان تشاق هو كان إشباس قويت إن شيرو لي لق لحونا لين سايل تقول هيل تقع ري لجوكي تشي لقي وخي لجوكي شاكوي تش كاوري سينكي ليري برش كول باليش كابرا قالي راتي لقاك وديو سي تاقبي تشيرو لي لوك لخ دومينغو تشاري خول لخوش بالي بو أكتوبر هرا نحكي جو كوخوي تش خول تي كاكي ما نقجش نيق اجي لقا لوك لخنا سانتا ماريا اش ما نقصد لي كوخوش بالي بويش قا خول تي كاليش جو عام لقا لوك لخنا سانتا ماريا الرساريو وطوخ كوان كوصل شبوي لنخوان وكان نقلقو نساو لقا تقول بجا ريكيش نماكيل أخي ريك إن شكرتي كان جلش بوك تسين كليش شاب اللي سيل قاك وا لو خيتش إيش كمال ما لو كريتش إيش ليك سليكو هم شك كموني الساق تشقق أول جش بانو كليش قاس كويسين أوتي أنت على قاد أول أخويش بنا قان أنا قتقلا كلناش كلي قاك وا كل كان أخمرك وا هنا اللي قبيش إن قتاور إن كوا كاردوس جاكش بيشان كيس كموني ري روي بني كليش كبر قالي راتي اللي قاك وا